شارك إديبي قلاندار في حوار السياسي والأمني رفع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. الآن نقال معكم أشهر الأخبار منها من الأنباء المحلية لجمعة طاجيكستان. انعقد المجلس المشترك 24 لاتحاد الدول المستقلة للسلامة الصناعية في مدينة مينسك بجمعة بيلاروسيا، والذي شاركت فيه قيادة دائرة المراقبة الدولة للسلامة العمل في الصناعة والتعدين التابع لحكومة جمهورية طاجيكستان. فقد ناقش قادة وممثل هيئات الرقابة من 7 دول طاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان خلال الاجتماع تبادل الخبرات ومجالات التعاون ذات الأولوية. وخلال الاجتماع قدم النائب الأول لرئيس دائرة المراقبة السلامة الحكومية في الصناعة والتعدين التابع لحكومة جمهورية طاجيكستان تقريرا حول التغيرات في تشريعات الدول الأعضاء في المجلس في مجال تنظيم السلامة الصناعية في منشآت الإنتاج الخطرة، كما تم عرض إنجازات طاجيكستان في مجال الرقمنة واعتماد قانونين قانونيات معارية جديدة والتصديق على اتفاقيات الآثار العابرة لحدود للحوادث الصناعية. وفي نهاية الجلسة تم التوقيع على البروتوكول والقرار المشترك لدورة 24، كما تم تعزيز أسس التعاون في مجال التنظيم التشريعي والوقاية من الحوادث الصناعية. كما شارك البغ الطاجيكي في فعاليات ثقافية وتاريخية. في الفترة من 12 إلى 17 يوليو عقدت دورة تدريبية إقليمية في دوشنبة حول موضوع التنظيم القانوني وتطبيق العملية تضارب المصالح. نظم هذا الحدث بمبادرة من الهيئة الحكومية لرقابة المالية ومكافحة الفساد في جمهورية طاجيكستان بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في آسيا الوسطى، وهدفه مناقشة قضية التنظيم القانوني وتطبيق العملية لتضارب المصالح في الخدمة المدنية. حضر الحدث إدارة وموظف الهيئة وممثلون عن وزارات وهيئات الجمهورية وهيئات مكافحة الفساد في كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية وخبراء دوليين. أبدأ مدير وكالة سليمان سلطانزادة آراء حول جوانب تنظيم تضارب المصالح في خدمة المدنية والتدابير التي اتخذتها طاجيكستان في هذا الصدد، وتم تأكيد على أن مكافحة فساد ومنع تضارب المصالح من بين أولويات السياسة العامة لجمهورية طاجيكستان. وفي هذا الصدد تم اعتماد القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة وتفعيلها. وفي سياق متصل ناقش المشاركون قضية التنظيم القانوني وسبل الكشف عن تضارب المصالح ومنعه والقضاء عليه، فضلاً عن استخدام التقنيات الرقمية والحديثة في هذا المجال، واطلعوا على أفضل الممارسات الدولية. في إطار المنتدى السياسي رفع المستوى المعني بتنمية المستدامة الذي عقد في 16 يوليو في مقر الأمم المتحدة، التقى النائب الأول لرئيس دائرة الاتصالات في حكومة جمهورية طاجيكستان مع نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. ناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية تعزيز التعاون في تطوير الاتصال الرقمي ورقمنة القطاعات وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار وتنمية الموارد البشرية. وتم التأكيد على أن توسيع نطاق تعاون طاجيكستان مع الاتحاد الدولي للاتصالات وتبادل المعارف والخبرات المتقدمة، فلان عن استخدام التقنيات الحديثة يسهم في تنفيذ الفعال للأهداف تنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه تبادل الطرفان وجهات نظر حول توسيع التعاون العملي بما في ذلك تنظيم الفعاليات المشتركة وتبادل رحلات العمل وتطوير التعاون على مستوى الخبراء والمشاركة الفعالة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات.
في 16 يوليو شارك نائب وزير الخارجية الجمعة طاجيكستان إليبي قلاندار في بروكسل في الحوار السياسي والأمني رفع المستوى 13 بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. وخلال الاجتماع نقشت سبل تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى في المجالات السياسية والأمنية والاستقرار، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات القمة الأولى لاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى وخريطة الطريق المشتركة لاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى. وخلال الحوار تبادل المشاركون وجهات النظر حول توسيع التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتطرف وإدارة الحدود ومكافحة التهريب المخدرات والتعاون الإقليمي في قطاع المياه وتكامل النقل الفضلان عن قضايا دولية وإقليمية هامة أخرى ذات اهتمام المشترك. في 16 يوليو التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى دولة قطر مع الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي. فقد نقش خلال اللقاء قضايا تتعلق بأنشطة هذه المنظمة في مجالاتها ذات الأولوية وتعزيز التعاون ومواضع أخرى ذات اهتمام مشترك. وتم التأكيد على أن طاجيكستان عضو فاعل في حوار التعاون الآسيوي وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المنظمة. ونذكر أن جمهورية طاجيكستان ترأست هذه المنظمة الإقليمية في الفترة 2012 إلى 2013. في 29 من مارس 2013 استضاف دوشنبة الاجتماع 11 لوزراء خارجية دول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي. تضم المكتبة الوطنية في طاجيكستان ركنا خاصا بالكتب الكورية، ويمكن للراغبين بتعليم اللغة الكورية الالتحاق بمركز تعليم اللغات الأجنبية. وقد أعلنت ذلك مديرة المكتبة الوطنية لطيفة عبد الخالق ضودا خلال اجتماع ممثلين عن جامعة هاناكو للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية. وأشير إلى أن المكتبة تضم قسما للمخطوطات الشرقية يحتوي على أكثر من 2000 مخطوطة. معظم هذه المخطوطات عبارة عن مطبوعات حجرية، وأقدمها كتب تاريخ الطبري لمحمد جرير الطبري. كتب هذا الكتاب في القرنين 13 و14 الميلاديين بخط تسليق، ويعد من أندر النسخ في مجموعة القسم. وأفاد موظف جامعة هاناكو للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية بأن جامعتهم تتعاون مع نحو 100 دولة حول العالم. تشتهر الجامعة عالميا بجودة التدريس اللغات العالية وعلاقات دولية، ويمكن لطلابها المشاركة في برنامج التبادل الأكاديمي. مستمعون الأكرم، من دوشنبة إذاعة وادي طاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات الذكرى 35 لاستغلال جمهور طاكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

0: يمثل الاحتفال بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان حدثا تاريخيا هاما لكل مواطن في البلاد. فعلى مدار سنوات الاستقلال حقق طاجيكستان رغم صعوبات المرحلة الإنقالية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة. ومن أبرز ثمار الاستقلال ضمن السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى معيشة الشعب وزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. واليوم تشهد البلاد أعمال تطوير وبناء واسع النطاق استعدادا لاحتفال بذكرى 35 الاستقلال. ويعد بناء المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والجسور والمرافق الثقافية والرياضية والبنية التحتية الاجتماعية دليلا على اهتمام الدولة الدائم بتنمية المناطق. وفي إطار خطة العمل تم تشييد مئات المباني من مختلف أنواع وتشغيلها وتزداد المناطق جمالا يوما بعد يوم. توصف منطقة بدخشان الجبلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طاجيكستان المستقلة إسهاما كبيرا في هذه العملية. فاستعدادا لهذا العيد العظيم تم توسيع نطاق عمل التطوير والبناء في المنطقة. ويجب حاليا إنشاء أو إعادة بناء عشرات المرافق الاجتماعية والإنتاجية والخدمية. ولن تسهم هذه الإجراءات في توفير استقبال اللائق لعيد فحسب، بل ستهيئ أيضا أساسا متينا لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومواصلة تنمية المنطقة. وفي هذا الصدد نستمع إلى كلمات زنيدة رجب دودا رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي في منطقة بدخشان.
1: Бо ибтикори пешвои муъзами милат, бо ҷониссориҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо
0: биумбадара мин заъим ал-умма раиси давла таҳталифу Тоҷикистан ал-ҳабиба ҳаза ал-амн би дикра 35 истиқлали ҷумҳурияти Тоҷикистан. ва иза назарна ал-йом мин аасимати ҷумҳурияти Тоҷикистан ила ҷамеъ ал-мудун ва муҳофизат ла ваҷадна анна ҷамеъҳа танъам би ҷайм мин ал-изҳор ха фи кулли ومحافظة يسود جو من الرخاء. وفي كل مدينة ومحافظة يسود العمل الخيري. وفي كل مدينة ومحافظة يقف الشعب الطاجيكي صفا واحدا مساهما بخدماته وجهوده من أجل ازدهار هذه الأرض. وبالتعب تمثل طاجيكستان اليوم رمزا للسلام والاستقرار. واليوم والله الحمد يسعى جميع أبناء جمهورية طاجيكستان المحبين جاهدين ليضمن زهر طاجيكستان دائما في جو من السلام والاستقرار والوحدة التضامن والعلم. طاجيكستان يرفرف عاليا دائما واليوم في جو من السلام والوحدة نشارك بحرية في جميع الفعاليات السياسية والثقافية ونشر الفرحة العارمة لشعب جمهورية طاجيكستان منذ عام 1992. وحتى الآن ظل طاجيكستان وطنا مزهرا لنا. فلو نظرنا إلى جمهورية طاجيكستان قطاعا قطاعا لوجدنا أن الوقت ينفد. إذا نظرنا إلى إنجازات منطقة بدخشان في مجال التعليم نجد أنه تم بناء وتجديد عشرات المؤسسات التعليمية الجديدة وقد تحسنت جودة التعليم. واليوم يدرس الشباب المنطقة في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها مساهمين في تنمية المجتمع كمتخصصين ذوي كفاءة عالية. كما توسع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية بشكل ملحوظ كما تقول سنيدا رجب فوا.
1: مؤذرو بصوهي معرف علم زيويون منهم البتا معرف مو بشقدر.
0: إذا نظرنا إلى مجال التعليم والعلوم ومثقفين بالتأكيد نجد أن تعليمنا متقدم. يبذل زعيم الأمة جهدا لتعليم شعب جمهورية طاجيكستان سنويا وتخصص ملايين السموني لهذه المسابقات كل عام. ولحسن الحظ تشمل هذه المسابقة جميع الأطفال والمراهقين وجميع فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس. عموما تكمن سعادة الأمهات في أن يدرس أبناؤهن خارج جمهورية طاجيكستان ويعمل ثم يعود إلى وطنهم يخدم شعبهم ويحقق طموحاتهم. وبالتأكيد إذا نظرنا إلى الجيل الشاب اليوم فسنجد أن جميعهم حاصلون على تعليم عال ويتمتعون بمهارات لغوية متقدمة، ويسعى جميع الآباء جاهدين لضمان دراسة أبنائهم في أفضل المدارس. واليوم إذا نظرنا من خلال مرآة الرزقاء فعندما يسافر زعيم الأمة إلى الخارج في رحلات رسمية نجد العديد من الشباب اللامعين في الأذكياء يدرسون في الخارج ولديهم معرفة بالعلوم ورغبة في العودة إلى وطنهم وخدمة أمهاتهم. في سياق الحديث أشارت زنيدة رجبوة إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية في المنطقة يلتحقون منذ سنوات عديدة بمؤسسات التعليم العالي المهني داخل البلاد ضمن الحصة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يدرس العديد من الشباب في جامعات مرموقة بالخارج من خلال برامج حكومية ودولية، وبعد التخرج يعودون إلى وطنهم كمتخصصين ويعملون في مختلف المجالات. ويتجلى أثر هذه السياسة بشكل خاص في قطاع التعليم والرعاية الصحية، فاليوم يعمل مدرسون شباب مؤهلون في المؤسسات التعليمية، ويعمل أطباء وعاملون طبيون متخصصون في مؤسسات رعاية صحية. معظمهم درسوا وحصلوا على مؤهلاتهم خلال فترة الاستغلال، وقد أسهم هذا العامل في تحسين جودة التعليم و التربية والخدمات الطبية، وأرسى أساسا متينا لمزيد من التنمية في المنطقة.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پرزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل
0: الیام یدرس ابناؤنا وفقا لحصة الرئيسية خارج جمهوری تاجیکستان و داخلها في مجالي الصحة والتعليم، وهم يمثلون هذا المجال خير تمثيل، وهو مجال متقدم جدا في جمهوری تاجیکستان، ويعمل آلاف من اطبائنا اليوم وهم من افضل الاطباء في جمهوری تاجیکستان يوما لعلاج الناس، وتدخل آلاف المعدات الطبية بسهولة إلى جمهورية طاجيكستان من دول أخرى، ويتعامل معها أطباؤنا بكفاءة عالية، وبفعل سرعة بديتهم ينجزون عملا رائعا في اليوم الأول. في القطاع الصناعي زاد عدد الشركات الصناعية وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة تدريجيا، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان والسياسة البناء لزعيم الأمة إمام الرحمن بدأت شركات صناعية جديدة بالعمل مما وفر فرص عمل جديدة للسكان، كما تقول زنيدة رجبوة.
1: استقلاليات براي مردم جمهورية طاجيكستان من جملة موجوانان يك
0: الاستقلال درس لشعب جمهورية طاجيكستان بمن فيهم شبابنا، لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية، علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاعنا الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاثة شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل آلاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج. وبالنسبة لشعب جمهورية طاجيكستان إذا يصادف هذا العام الذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فتح الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي، شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى معيشة السكان، فحسب بل تسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في إدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة لمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد سنيدة رجبوة أن إنجازاتهم في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها، وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاست دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکم علی زعیم الامه فخامة رئیس امام علی رحمن تحت المرأة اليوم مكانة مرموقة في شتى المجالات، الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع وغيرها. ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد، وقد تبوأت نساؤنا اليوم مكانة رائدة في حياة السياسية، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبة المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم. كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المجتهد الحكيم الذي يزهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكل 35 لاستقلال الدولة، ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعنا الأكارم، من شبه إذاعة أباد الطاجيك سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك ألا نقدمكم تفسيرا بعنوان طاجكستان بلد سياحية. تعد السياحة في طاجكستان أحد مجالات التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجكستان بالتراث التاريخي والثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. مع الأخذ في الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجكستان السياحة كمجال ذي الأولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجكستان هي أرض المثقفين والمضايفين وبلد الثمار الخصبة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحيرات وينابع المياه الصافية والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية وأفضل وجهة السفر. تجذب طاجكستان انتباه الآلاف من السياح المحليين والأجانب بطبيعتها الجميلة ونهرها الصافية. من أوروبا إلى آسيا يتحدثون بكل السرور عن إسكندركول وألاودين ويغناب وغيرها من الأماكن التاريخية، وهو فخر لكل منا. يعرف مجال السياحة بأنه أحد أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية في القرن 21. تلعب السياحة في معظم البلدان دورا مهما في تكوين الناتج المحلي ونشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص العمل إضافية ولقطاعات الاقتصاد التأثير إيجابي. فتمتع جمهورية طاجكستان بالتراث التاريخي والثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح الأجانب إلى البلاد. تولى حكومة جمهورية طاجكستان اهتماما كاملا للصناعة السياحية وتوفر الأسس اللازمة لمواصلة تطويرها. في إطار برامج الدولة المعتمدة، يتم ضمان تطوير القطاع من خلال إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء مناطق سياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. تم إدخال نظام التأشيرات الإلكترونية مبسط في طاجكستان لمواطن أكثر من 78 دولة، ونتيجة لذلك زاد عدد السائحين بشكل مطرد في السنوات الثالث الماضية. وتضاعف طاجكستان السماوية هي أرض المثقفين والمضيفين وبلد غني بالفواكه، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه الشافية والبحيرات والينابع والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية. جمهورية طاجكستان من أجل الوصول إلى السمات الشاملة لمستوى الحديث لتنمية السياحة مع محاسبة مؤشرات نشاط الدولة في هذا المجال لمراجعة حالة واتجاه تطوير الإجراءات القانونية التنظيمية والبنية التحتية السياحية، تدريب الموظفين، قاعدة البيانات الإحصائية، التقدم في سوق السياحة المحلية والدولية.
من أجل زيادة صناعة السياحة والاستخدام الفعال للفرص الحالية في هذا الاتجاه وتطوير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمة وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة المحلية والأجنبية وجذب المزيد من رأس المال في هذا التوجيه وإعداد موظفين الموهوبين. في عام 2017 تم إنشاء لجنة التنمية السياحية التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان. أيضا حكومة الدولة جنبا إلى جنب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة والهيئات التنفيذية المحلية لسلطة الدولة من أجل زيادة تطوير الصناعة والاستخدام الواسع للفرص المتاحة وتطوير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وتنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وتوفير التدريب للموظفين المواهبين في هذا الاتجاه. في الوقت نفسه في قائمة التنافسية العالمية في مجال السياحة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017 احتلت طاجكستان المرتبة 107 من أصل 136 مكانا ممكنا. جدير بالذكر أن جمهورية طاجكستان مدرجة بشكل منفصل في قائمة الدول التي سجلت أفضل قفزة في السياحة في عام واحد. في هذه القائمة احتلت جمهورية طاجكستان المرتبة 3، اليابان في المقام الأول والأذربيجان في المرتبة 2. طاجكستان بلد عظيم لطيف للغاية، شعب العظيم، إن الحب العظيم لهذه الأرض موجود في قلب وروح كل شخص حقيقي. إنها أرض مغرية، مكان لرجال حكمة عظماء وحكماء ومشاهير مثل تورسونزودا وميرشاكار واللايق والحكيم والبصيرة ومئات الأشخاص العظماء الذين تمجدهم العالم. طاجكستان مكان رائع وأرض لعشاق الثقافة. إنها أرض التي بكل عظمتها هي موطن أهل سوغد وخطلان بدخشان بانجاكين كلاب حصار وخش وورزاب. واليوم تظل طاجكستان العظيمة شجرة مثمرة، أغصانها القوية والضخمة هي ظلال كل زهرة والنبات الثمين، وقد اشتهرت ثمارها الملونة واللذيذة في العالم بفضل شعبها النبيل الكريم. اليوم طاجكستان مشهورة بين الدول الأخرى بمواردها الوفيرة والقيمة مثل القطن والقمح والماء والفحم والذهب والفضة وما شابه ذلك. من الواضح أن طاجكستان بلد غني بموارد طبيعية، بالإضافة إلى ذلك فإن منظمات غير ربحية الشهيرة مثل ورزاب فالنوراك والراغون بقوتها العظيمة تولد كهرباء رائعة مما يبهر مشاهدا. الغرض الرئيسي من هذا الاقتراح هو تنفيذ جهود حكومة البلد من أجل زيادة تطوير طاجكستان وحل المشاكل الاجتماعية للسكان من خلال تحسين البنية التحتية. أولا وقبل كل شيء في مجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتزويد سكان الريف بمياه الشرب العالية الجودة وبناء وإعادة بناء الطرق المحلية وتطوير البنية التحتية السياحية وتدبير حرف الشعبية وتعديل مستوى الخدمة مع المتطلبات الحديثة وتحسين رفاهية الناس في كل قرية ومستوطنة.
مستمعون الكرام، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم تفسيرا بعنوان طاجكستان بلد سياحية.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبه إذاعة يافاز الطاجيك، الآن نقل لكم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر استقلال. يعود المتحف الوطني أحد الإمدادات الثقافية المهمة في الفترة الاستقلال طاجيكستان. بدأ المتحف الوطني لطاجيكستان العمل رسميا في 20 مارس 2013 في دوشنبه. يقع المتحف الوطني لطاجيكستان بالقرب من حديقة العلم الوطني لطاجيكستان في وسط مدينة دوشنبه، وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف أكثر من 24,000 متر مربع، وتعرض القطع الأثرية التاريخية في 22 قاعة، منها 2 قاعات مستديرة. كما يضم المتحف قاعة تتسع ل300 مقعد، وخمس قواعد بينات للآثار التاريخية، و12 غرفة لاختبار وترميم الآثار التاريخية والثقافية. تشمل أقسام المتحف قاعات المعادن والطبيعة، التاريخ القديم والعصور الوسطى، طاجيكستان الجديدة والحديثة، والفنون البصيرة والشعبية، قاعة كنوز الدولة. يوجد في المتحف الوطني لطاجيكستان قاعة خاصة لهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان، حيث تم تقديم الهدايا لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام الرحمن من قبل القادة وغيره من كبار قادة الدولة من العالم. تمت إضافة 2,278 قطعة أثيرة وعنية من التحف التاريخية والثقافية الهامة إلى خزانة المتحف الوطني من خلال عمليات الشراء والهدايا وتنظيم رحلات العلمية. ويوجد 22 تمثالا لشخصيات تاريخية بارزة في زقاق المبنى الجديد للمتحف الوطني. يعود المتحف جزءا مهما جدا من ذاكرة التاريخية للبشرية، وعلى وجه الخصوص اتخذت الشعوب المتحاضرة التدابير اللازمة لحماية الآثار الثمينة لأسلافها والتراث المادي وغير المادي. إن إنشاء المتاحف التي تعتبر رمزا للربط بين الأمس واليوم والغد، وتعبر عن القيم الروحية العالية للشعب الطاجيكي، أصبحت تقليدا في عملية تشكيل أمتنا. تم بناء متحفنا الوطني وفقا للمعايير الحديثة جنبا إلى جنب مع المجمع الرائع لقصر الأمة والعلم الوطني والشعار النبالة والمكتبة الوطنية وتمثالي إسماعيل الصموني وروداكي، مما يجعل العاصمة أكثر جمالا. ومن الناحية المعمارية يعود المتحف مثالا بارزا على تواصل القرون، وهو مزيد من الأساليب الكلاسيكية والحديثة، وقد تم بناؤه باستخدام التقنيات الهندسية والبناء المتقدمة، ويعتبر خطوة جديدة تماما في الفن المعماري من بلدنا. تعرض في قاعاتها آثار من العصر القديم للشعب الطاجيكي للعصر الحديث. ومن المعروف للجميع أنه في العديد من المتاحف المعروفة في العالم يمكنكم العثور على أمثلة للآثار من تاريخ الطاجيك القديم. على سبيل المثال، يتم الاحتفاظ بحوالي 180 قطعة أثرية قيمة من تاريخ أسلافنا في متحف بريطانيا العظمى المعروف باسم كنز أمداريو. ويعتبر علماء الآثار هذه الآثار بمثابة التاج الذهبي للفنون الجميلة. إنهم ينتمون إلى ثقافة العالية في عصر الكوشانيين، ويحملون لنا رسائل منذ 1000 سنين. بجهود حكومة طاجيكستان تم تقديم نسخ من عدة آثار من كنز أمداريو من قبل المتحف البريطاني إلى المتحف الوطني في طاجيكستان. وقد تم في قاعات المتحف جمع لقاء نادرة من التاريخ القديم للشعب الطاجيكي
من العصر الحجري إلى عصر الإسلام، ومن القرن العاشر إلى عصر استقلال طاجكستان. في اللقاء المستديرة بالطابق الأول يتم عرض أحد المعالم الأثرية الأكثر شهرة ونادرة ما يتم مشاهدتها في طاجكستان، تمثال بوذا، ويولع علماء العالم اهتماما خاصا بهذا النصب التاريخي. لا يوجد الكثير من هذه الآثار القيمة المعروضة أمام الجمهور في المتحف. على سبيل المثال، في وقت مبكر من عام 1925 عثر العالم الشهير ميخائيل أندريف من قرية إسكودار فلوغر على أكبر محراب خشبي في العالم، وتم إحضاره لاحقا إلى المتحف، ويعتبر هذا نموذجا ممتازا لفن النحت على خشب في العصر السموني. ويعود المتحف مرآة مشرقة تعكس حياة الأمة وتاريخها وانتصاراتها وإخفاقاتها ومنجزات العلم والثقافة ومصير أبناء الأمة المشهورين والفاخرين. إن التدفق المضطرب للتاريخ يربط دائما الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل، ويقوي ارتباط الأجيال والعصور والشعوب والدول، ويجعل الطريق إلى مستقبل واضحا. تجل إشارة إلى أن السياسة الثقافية لحكومة طاجكستان اليوم تهدف في المقام الأول إلى حماية القيم الوطنية وإحياء تقاليد الماضي وإيجاد قواسم مشتركة بين القيم الوطنية والعالمية وخلق فرص لدراستها وتعزيزها على نطاق واسع، فضلا عن تقديم الإنجازات الثقافية للعالم. يوجد في المتحف الوطني لطاجكستان قاعة خاصة بهدايا رئيس جمهورية طاجكستان، حيث يتم عرض الهدايا المقدمة لرئيس جمهورية طاجكستان إمام الرحمن من دول العالم الأخرى. وعلى وجه الخصوص الساكن، هدية من رئيس الاتحاد الروسي، نموذج الكعبة، قطعة من كسوة بيت الله، هدية من المملكة العربية السعودية لالي، هدية من السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية جنوب أفريقيا لدى جمهورية طاجكستان، السيف، هدية من رئيس جمهورية كازاخستان، مزهرية زجاجية أرمغان، ومحبرة المعين الزجاجي، هدايا من زعيم الإسماعيليين في العالم، السيف، هدية من سفير جمهورية طاجكستان السابق لدى جمهورية اليابان، زهرية، هدية من مدير جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا لالي، هدية من سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في طاجكستان، وسام بطرس الأكبر، هدية من أكاديمية الأمن

وتجر الإشارة إلى أن المتحف الوطني لجمهورية طاجكستان يعود أحد الإنجازات الثقافية المهمة في فترة استقلال طاجكستان. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان المتحف الوطني تحقيق عصر استقلال.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجي أدوالية، وهذه عناوينها: فقد في جنيف دورة 68 لجامع دولي عزو في منظمة عالمية لملاك الكرية. تسليم الشهادة تقدير 200 امرأة بمشاريع مناح الرئيسية لعام 2026. اجتماع تعارف وتقديم الاحترام مع ولي مدينة اسطنبول. مرسم رئاسي لرئيس جمهورية طاجيكستان. مستمعينا الأعزاء، الآن تسمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في فترة من 7 إلى 15 يوليو في مدينة جنيف بكونفدرالية

العاتل ومعلومات. وألقى السيد ميرزا إسماعيل زودة كلمة خلال اجتماع وحول وضع حالي للملكية الفكرية في جمهورية طاجكستان، وأشار إلى أنه تم تحقيق نجاح ملحوظ في هذا المجال وتشكل نظام متكامل للملكية الفكرية، وذلك بناء على تنفيذ توجيهات وتكليفات رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي رحمن وفقا لوسع عقل قطاعية المهم. وفي إطار هذا الحدث وبغرض التوسيع وتطوير المجال الملكية الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، عقد ممثلون طاجكستان اجتماعية صناعية مع رؤساء وممثلين رائدات دول صديقة وشريكة منها مملكة عربية سعودية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وجورجيا وأوزبكستان، إضافة إلى ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وبتزامن مع ذلك عقد اجتماع فريق عمل دول آسيا الوسطى وقوقاز وأوروبا الشرقية بشأن الملكية الفكرية، حيث قدم وفد طاجكستان مقترحات الملموسة بشأن قضايا عمل إقليمي مشترك في هذا المجال. سبع يوليو تم في لجنة شؤون المرأة وأسرة التابعة لحكومة جمهورية طاجكستان تسليم شهادة التقدير 200 امرأة بمية بمشاعر المناح الرئيسية. وخلال مراسم التسليم ذكر رئيس لجنة شؤون المرأة وأسرة بنفشة فايزلين زودة بمبادرة وجهود المستمرة لحكومة البلاد في سبيل دعم النساء وانشطاتهن الحرفية والرياضية. إن وضع اقتصادي لمجموع التاجيكي حالي وخصوصية الاقتصاد السوق قد أطاح فرصا أكبر لنطاق أنشطة أعمال خاصة بالنساء، ولهذا السبب عين عدد النساء العائدة أعمال يتزايد يوما بعد يوم. في 16 يوليو 2026 عقد اجتماع تعارفي وتقديم احترام بين قنصل عام لجمهورية طاجكستان في مدينة اسطنبول سيد سهراب نورالي ووالي مدينة اسطنبول داوود غول. وخلال لقاء هنا سيد داوود غول سيد سهراب نورالي بمناسبة تعيين قنصل عاما لجمهورية طاجكستان في مدينة اسطنبول، معربا عن استعداده لمواصلات التعاون المثمر بين طرفين. بشأن إفاي السيد ميرزا نبات من مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان، نقص بما يلي: يوفى السيد ميرزا نبات علي شير خودالبردي من مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكم وذلك بسبب وفاته. بشأن تعيين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد للتولي مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية الذاتية حكومية بناء على مادة 69 من دستور جمهورية طاجكستان، نقص بما يلي: يعين السيد سفرزاده شريف خان نور أحمد لتولي مهام رئيس مقاطعات بدخشان جبلية ذات الحكومية رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستغلال جمهورية طاجكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

0: يمثل الاحتفال بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان حدثا تاريخيا هاما لكل مواطن في البلاد. فعلى مدار سنوات الاستقلال حققت طاجيكستان رغم صعوبات المرحلة الإنقالية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة. ومن أبرز ثمار الاستقلال ضمن السلام والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى معيشة الشعب وزيادة نفوذ البلاد على الساحة الدولية. واليوم تشهد البلاد أعمال تطوير وبناء واسع النطاق استعدادا لاحتفال بذكرى 35 الاستقلال. ويعد بناء المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والجسور والمرافق الثقافية والرياضية والبنية التحتية الاجتماعية دليلا على اهتمام الدولة الدائم بتنمية المناطق. وفي إطار خطة العمل تم تشييد مئات المباني من مختلف أنواع وتشغيلها وتزداد المناطق جمالا يوما بعد يوم. تسمى منطقة بدخشان الجبلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طاجيكستان المستقلة إسهاما كبيرا في هذه العملية. فاستعدادا لهذا العيد العظيم تم توسيع نطاق عمل التطوير والبناء في المنطقة. ويجب حاليا إنشاء أو إعادة بناء عشرات المرافق الاجتماعية والإنتاجية والخدمية. ولن تسهم هذه الإجراءات في توفير استقبال اللائق لعيد فحسب، بل ستهيئ أيضا أساسا متينا لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومواصلة تنمية المنطقة. وفي هذا الصدد نستمع إلى كلمات زنيدة رجب دودا رئيسة اللجنة التنفيذية لحزب الديمقراطي الشعبي الطاجيكي في منطقة بدخشان.
1: Бо ибтикори пешвои муъзами миллат, бо ҷони сориҳои сарвари давлат, имсол Тоҷикистони азизи мо.
0: Миумбадара мин заим ал-умма, раис ад-давла, таҳталифу Тоҷикистан ал-хабиба ҳаза ал-ам, би дикра 35 истиқлали ҷумҳури Тоҷикистан. Ва иза назарна ал-йом мин аасимати ҷумҳури Тоҷикистан ила ҷамеъ ал-мудун ва муҳофизат, ла ваҷадна анна ҷамеъа танъам би ҷайм мин ал-изҳар. Ха фи кулли ومحافظة يسود جو من الرخاء، وفي كل مدينة ومحافظة يسود العمل الخيري، وفي كل مدينة ومحافظة يقف الشعب الطاجيكي صفا واحدا مساهما بخدماته وجهوده من أجل ازدهار هذه الأرض. وبالتعب تمثل طاجيكستان اليوم رمزا للسلام والاستقرار. واليوم والله الحمد يسعى جميع أبناء جمهورية طاجيكستان المحبين جاهدين ليضمن ماني زهر طاجيكستان دائما في جبن من السلام والاستقرار والوحدة. التضامن والعلم طاجيكستان يرفرف عاليا دائما. واليوم في جبن من السلام والوحدة نشارك بحرية في جميع الفعاليات السياسية والثقافية ونشر الفرحة العارمة لشعب جمهورية طاجيكستان منذ عام 1992. وحتى الآن ظل طاجيكستان وطنا مزهرا لنا. فلو نظرنا إلى جمهورية طاجيكستان قطاعا قطاعا لوجدنا أن الوقت ينفد. إذا نظرنا إلى إنجازات منطقة بدخشان في مجال التعليم نجد أنه تم بناء وتجديد عشرات المؤسسات التعليمية الجديدة، وقد تحسنت جودة التعليم. واليوم يدرس الشباب المنطقة في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد وخارجها، مساهمين في تنمية المجتمع كمتخصصين ذوي كفاءة عالية. كما توسع نطاق الوصول إلى التقنيات الحديثة والبرامج التعليمية بشكل ملحوظ، كما تقول سنيدا رجب فوا.
1: مؤذرو بصوهي معروف علم زيويون منهم البتا معروف مو بيشقدر.
0: إذا نظرنا إلى مجال التعليم والعلوم ومثقفين، بالتأكيد نجد أن تعليمنا متقدم. يبذل زعيم الأمة جهدا لتعليم شعب جمهورية طاجيكستان سنويا، وتخصص ملايين السموني لهذه المسابقات كل عام. ولحسن الحظ تشمل هذه المسابقة الطاقة جميع الأطفال والمراهقين وجميع فئات المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس. عموما تكمن سعادة الأمهات في أن يدرس أبناؤهم خارج جمهورية طاجستان ويعملوا ثم يعودوا إلى وطنهم ليخدموا شعبهم ويحققوا طموحاتهم. وبالتأكيد إذا نظرنا إلى الجيل الشاب اليوم فسنجد أن جميعهم حاصلون على تعليم عال ويتمتعون بمهارات لغوية متقدمة، ويسعى جميع الآباء جاهدين لضمان دراسة أبنائهم في أفضل المدارس. واليوم إذا نظرنا من خلال المرأة الرزقاء فعندما يسافر زعيم الأمة إلى الخارج في رحلات رسمية نجد العديد من الشباب اللامعين في الأذكياء يدرسون في الخارج ولديهم معرفة بالعلوم ورغبة في العودة إلى وطنهم وخدمة أمهاتهم. في سياق الحديث أشارت زنيدة رجبوة إلى أن خريجي المؤسسات التعليمية في المنطقة يلتحقون منذ سنوات عديدة بمؤسسات التعليم العالي المهني داخل البلاد ضمن الحصة الرئيسية، وفي الوقت نفسه يدرس العديد من الشباب في جامعات مرموقة بالخارج من خلال برامج حكومية ودولية، وبعد التخرج يعودون إلى وطنهم كمتخصصين ويعملون في مختلف المجالات. ويتجلى أثر هذه السياسة بشكل خاص في قطاع التعليم والرعاية الصحية، فاليوم يعمل مدرسون شباب مؤهلون في المؤسسات التعليمية، ويعمل أطباء وعاملون طبيون متخصصون في مؤسسات رعاية صحية. معظمهم درسوا وحصلوا على مؤهلات خلال فترة الاستغلال، وقد أسهم هذا العامل في تحسين جودة التعليم والتربية والخدمات الطبية، وأرسى أساسا متينا لمزيد من التنمية في المنطقة.
1: امروز فرزندان ما طبق کوته پریزیدنتی بیرون از جمهوری تاجیکستان در داخل
0: الیام یدرس ابناؤنا وفقا لحصه رئیسیه خارج جمهوری تاجیکستان و داخل فی مجالی الصحه و تعلیم، و هم یمثلون هذا المجال خیر تمثل، و هو مجال متقدم جدا فی جمهوری تاجیکستان، و یعمل الاف من اطبائنا اليوم، و هم من افضل الاطباء فی جمهوری تاجیکستان یوما لعلاج الناس، و تدخل الآلاف المعدات الطبية بسهولة إلى جمهورية طاجيكستان من دول أخرى، ويتعامل معها أطباؤنا بكفاءة عالية، وبفعل سرعة بديتهم ينجزون عملا رائعا في اليوم الأول. في القطاع الصناعي زاد عدد الشركات الصناعية وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة تدريجيا، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان والسياسة البناء لزعيم الأمة إمام علي الرحمن بدأت شركات صناعية جديدة بالعمل مما وفر فرص عمل جديدة للسكان كما تقول زنيدة رجبوة.
1: استقلاليات براي مردم جمهورية طاجيكستان من جملة موجوانان يك
0: الاستقلال درس لشعب جمهورية طاجيكستان بمن فيهم شبابنا، لا ينبغي لنا توفيتي درس في الفطنة السياسية، علينا أن نتعلم درس الدراسات الثقافية درس في الهوية الوطنية. اليوم إذا نظرنا إلى قطاعنا الصناعي على سبيل المثال في منطقة بدخشان الجبلية، فقد تم تشغيل شركتين أو ثلاث شركات صناعية في السنوات الأخيرة، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تم تشغيل ألاف الشركات في منطقة بدخشان الجبلية موفرة فرص عمل للناس. وبالطبع هذا أيضا سبب وجيه لدعم وتأييد السياسة الحكيمة لزعيم الأمة. واليوم إذا نظرنا إلى القطاع بأكمله في اتجاه التصنيع، فإن جميع هذه الشركات لا تختلف عن تلك الموجودة في الخارج. بالنسبة لشعب جمهورية طاجيكستان إذا يصادف هذا العام الذكرى 35 وهو عام حافل بالنجاحات، فإن فرحتنا وتوقعنا أن تحتفل طاجيكستان ب 35 عاما أخرى من التنمية والفكر. من أهم إنجازات فترة الاستقلال في منطقة بدخشان تطوير قطاع الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتصل مؤسسة بدخشان الجبلية اليوم بدور محوري في تنفيذ سياسة الطاقة الخضراء في البلاد. ومع تنفيذ مشاريع الطاقة المختلفة تحسن مستوى إمدادات الكهرباء للسكان بشكل ملحوظ، وقد أتاح دور شركات الطاقة وتطبيق التقنيات الحديثة لسكان المنطقة الحصول على كهرباء مستقرة وعالية الجودة نسبيا. وفي منطقة مرغاب التي تعد من المناطق الجبلية العالية ذات المناخ القاسي، شهد استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية تطورا ملحوظا، وتساهم محطات الطاقة الشمسية وغيرها من معدات الطاقة الحديثة في تحسين إمدادات الكهرباء لسكان والمؤسسات الاجتماعية. ولا تقتصر وفائد هذه المبادرة على تحسين مستوى معيشة السكان، فحسب بل تسهم أيضا في حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. يتعزز دور المرأة في المجتمع عاما بعد عام، فاليوم تشارك نساء بدخشان بالنشاط في الإدارة العامة وريادة الأعمال والتعليم ورعاية الصحية وغيرها من القطاعات. وقد أسهمت برامج الدولة الداعمة لمرأة في تعزيز مكانتها في المجتمع، كما تحقق سياسات الشباب إنجازات ملحوظة، إذ مكن إنشاء مراكز الشباب والملاعب الرياضية وتطبيق برامج الدولة الداعمة للشباب الشباب من المشاركة الفعالة في الحياة العامة. وتؤكد سنيدة رجبوة أن إنجازات في العلوم والرياضة والثقافة تظهر أن الشباب بدخشان قوة لا يستهان بها، وأنهم مستقبل البلاد المشرق.
1: با سیاستی دوربینانه پیشوای معظم ملت امروز زنان جایگاه
0: بفعل سیاست الحاکم علی زعیم الامه فخامة رئیس امام علی رحمان تحت المرأة اليوم مكانة مرموقة في شتى المجالات، الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والتصنيع وغيرها. ويحرض الشبابنا الشرفاء تقدما ملحوظا في هذا الصدد، وقد تبوأت نساؤنا اليوم مكانة رائدة في حياة السياسية، وبفعل دعم حكومة جمهورية طاجيكستان يتبعون مناصب سياسية رفيعة، عشرات ورش الخياطة وعشرات المطابخ التي أسستها النساء وعشرات المخابر التي تقود النساء. ولحسن الحظ فإن جمهورية طاجيكستان مناطق وقضيها وبدينة دوشنبه المزدانة بالزهور تزداد خضرة ونظيفة يوما بعد يوم. كل هذه بفعل دعم الرئيس الدولة ودعم شعبنا الكريم المجتهد الحكيم الذي يزهر عاما بعد عام. اليوم تمضي اللجنة الحكومية الإقليمية لبدخشان بخط ثابت نحو التنمية، وتستدعو الاحتفال بكرة 35 لاستقلال الدولة، ويسهم أبناء المنطقة بشعورهم العالي بالوطنية والمسؤولية إسهاما قيما في ازدهار وطنهم وتقدم طاجيكستان المستقلة. نحن على ثقة بأن الإنجازات ستستمر في النمو في المستقبل، وستصبح منطقة بدخشان الجبلية أكثر ازدهارا وتطورا كمنطقة مهمة لتنمية البلاد. مستمعنا الأكارم، من شبه إذاعة أبواب الطريق سمعتم برنامجنا حوار اليوم عن إنجازات ذيك 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة في محافظة بدخشان الجبلية.

السلام عليكم، طهية طيبة لكم أيها المسلمون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج بلجوان، أثر من أم المدن.

الباجون في الماضي واحدة من أقدم وأكبر المناطق التي يسكنها الطاجيك. وفقا لمعلومات واكتشافات العصرية، كان هذه عرض تقع ضمن الحدود بختار وعلى مدى آلاف السنين. كان الباجون موطنين لشعب عرب، وفي المصادر القديمة وصفت البختار بأنهم أرض ميعاد المدينة وعاصمتها البلخ، كانت تسمى الأم المدن. وبما أن البلجوان كان جزءا من حدود بختار، فقد ظلت هناك آراء مختلفة بين العلماء وباحثين حول أصل واشتقاق الاسم باجوان. وفقا للرعى ولرواية شيوخ وكبار الصين في منطقة، فإن مصطلحات الباجوان ينبع من جذرين هما بالي وشاب، ومعناه هو نعم أيها الشاب. وتقول هذه الرواية إن هذه عرض القديمة لشعب طاجيكي. كثير من الشباب شجاعان أبطال الصديق وذوي إردادات القوية، وهذا هو رأي شائع بين أجيال أكبر سنا في منطقة باجوان. ولكن وفقا لرأى محققين وعلماء، فإن باجوان هي الشكل المعادل لكلمة بالخوان أو بالخيون، وتشهد المكتشفات التاريخية التي تم العثور عليها في منطقة على أن بشر كانوا يعيشون في هذه الأرض منذ عصر الحجر. وبحسب المعلومات فإن لباجوان تاريخا يمتد لأكثر من 1000 عام، وكما يقال فهي أثر باقي من أم المدن. تقع باجوان على ارتفاع 1380 مترا عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها إجمالية 1062 هكتارا. وتبعد طريق من باجوان إلى العاصمة الجمهورية مدينة دوشنبة 275 كيلومترا. تتمتع المنطقة بموقع جغرافي مميز، ومناخها معتدل ولميل إلى برودات جميع الفصول السنة. في وقت حالي يبلغ الإجمالي عدد سكان في منطقة 31,254 نسمة، وتتكون من 5 جماعات و 104 قرى. في حقيقة يمكن تسمية منطقة الباجوان بأنها منطقة أنهاري الجبلية وينابع الصفية والسحول الخضراء، لأن جامع تلالها وروابطها مغطاة بالمرائي، وأشجارها الداعمة الخضراء. وأراضي الباجوان مناسبة جدا لزراعة المحاصيل وبساتين الفواكه وكروم العنب، كما أن قطاع تربية المواشي يعد أيضا من القطاعات المتطورات في منطقة. كان لأهل باجوان منذ القدم علاقات تجارية مع حصار ومناطق، وكانت تصدر إلى أسواقها منتجات مختلفة من أفغانستان وروسيا وهند. وفي الوقت اللاحق حدد العلماء أنه لا يوجد الذهب وفضات ونحص فحسب في زوايا الباجوان مختلفة، بل هناك أيضا مناجم لرصاص وملح وأبار لنفط وغاز. يوجد في أرجاء المنطقة باجوان معالم سياحية راعية حقا، وأثار تاريخية مثل قلعة مير 16 وقلعة تشوربوخ قصور وسطى وقلعة تبخونة قرون العول قبل الميلاد وقلعة ديكتور قرن 17 ومناطق جنار وجوغوني ودودي، وكذلك مقابر وأضرحات حضارات الأكوشا وإسكندر وخنج باروز وحجر أخضر مراد الولي وشه نعمة الله زربي وخوجه قطب الدين، كما توجد مستوطنات
تعد إلى عصر حجر في قرية فايزوبو وشهيد بابوخون وكله تشهد على تاريخ القديمة لبالجوون. توجد في أرجاء المنطقة أيضا مصادر وفيرة لمياه ونعام طبيعية أخرى لا تقدر بالثمن، بما في ذلك ميتان ينبع شفاعي وشلالات بشت بوغ كامولي وسفيدو ومياه طبيعية شفاعية مثل باقى العجاء وهيبيل كما تجري في هال أنهار سرخو وأوبي مازور وأوبي تيرا وتضم وشبدال بشكل عام. تحتوي المنطقة على أنواع نادرة من حيوانات ونباتات طبية وأشجار شينغي عملاقة نادرة في قرية شينغار وشجرة دولو ذات مؤثرات في قرية دوشترها، وكل هذا على طبيعة ساحرة وخيالية لبالجوان وقورها. ويمكن لطبيعة منطقة ساريخوسو جميلة وأسطورية أن تجذب انتباه السياح الأجانب، وقد تأسس المحمية ساريخوسو طبيعية ضمن المتنظه الوطني لجمهورية طاجيكستان على مساحات 38,005 هكتارا بناء على قرار حكومة جمهورية طاجيكستان في 25 أكتوبر لعام 2003 تحت الرقم 475، وذلك بهدف في حماية الحياة النباتات والحيوانات في هذه المنطقة. يوجد في منطقة بيت ثقافي وحدة وخمس نوادي قريبية ومكتبة مركزية واحدة وستة مكتبة قريبية ومتحف شعبي واحدة ومتحف واحدة للتاريخ والآثار المحلية ومتحف واحدة لبطل الاتحاد السوفيتي سيد قول تورديف، كما تضم 6 معالم معمارية و8 معالم تاريخية و3 معالم أثرية و6 نصوب تذكارية، حيث تقدم جميعها الخدمات الثقافية للمواطنين. ويوجد في منطقة بالجون حاليا فندق واحدا في بلدية صفار أميرشور و10 مطاعم صغيرة وكبيرة ومراكز تجارية وخدماتية أخرى، وهي لا تتبع لشركة سياحية بل يملكها رجال أعمال مستقلون، ويستفيد السياح المحليون وأجانب القادمون إلى منطقة من مراكز الخدمات هذه. تنتشر في منطقة بالجوان حرف وفنون شعبية القديمة وحديثة، ومنها تحت أطباق الخشبية وصناعة فخار وصياغة الذهب ومجوهرات وحداد وغيرها. كما تشتغل نساء وفتيات ماهرة في منطقة بحراف تطريد بخيوط الذهبية وخيوط كشير وتطريد الورود وصناعة الشكان وخياطة ستاعير الأعراس وخياطة بقطعة ملونات وحياكات أطلس وأدراس وحياكات جوارب الصوفية وحياكات شجر، ويقومن بإعداد الأنواع المختلفة من الهدايا التذكارية للسياح. أما أطعمة شعبية مشهورة في منطقة فهي أوشي بوريدا وأوتالا وأرض توجيكي وشكارو وفاتير ماسكا وشيروغان وشابوتي قلما وقرطوب وما شابه ذلك. في حقيقة تعد منطقة بالجون وجهة سياحية جذابة، وأهلها طيبون وكرامة في ضيفاتي، وتشهد على ذلك أبيات شعرية التي أبدعها الشاعر ماجوان. تسهر الجبال شهيقة وشلالات جميلة في منطقة نفس إنسان بالتناسق الألوان مياه وأحجار ونباتات وصوت وخير الشلالات وتغريد الطيور شدية، وهو منطار ومحيطون طبيعي جذب يستمر
تستحل رؤيتها في أي مكان أخرى من العالم، كما تعد منطقة مكانا ممتازا لصيد الحيوانات المختلفة، حيث يأتي إليها الصيدون من مختلف أنحاء العالم. ومن ناحية تاريخية، فإن زيارة قلعة ميريباجون التي يمتد تاريخها لأكثر من 250 إلى 300 تعد أمرا مثيرا لاهتمام جدا، وبناء على هذه الميزات والشرات. خصائص أخرى: تم إدراج المنطقة في قائمة مواقع سياحية في طاجيكستان، وحصلت على صفات المنطقة سياحية دولية.

في كنافل الجبال شهيقات، بين جداول وأنهار عظيمات، في روضة أزهار وجنات، غدا الديار بلجوع ضهيدة بخيرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز طاجيك. ألا نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشاعر أبو ريحان البيروني.

أبو ريحان البيروني هو عالم وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي وجيولوجي ومؤرخ ومترجم لثقافات الهند، فهو أول من تكلم بدوران الأرض حول محورها، وكان قد درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق وعاصر كلا من ابن سينا وابن مسكوي. وفي عام 1017 سافر البيروني إلى الهند، وقد أصبح من أهم الملاحمين للعلوم الهندية، وقد أعطوه لقب مؤسس علم الهنديات، وقد كانت له إسهامات في علوم الأرض، وقد سمي أبو جوديسيا، وهي فرع من الرياضيات. ولد أبو ريحان محمد ابن أحمد البيروني في مدينة كاث، وهي إحدى مدن خوارزم التي تتبع حالياً لجمهورية أوزبكستان. وقد ولد البيروني في شهر ذي الحجة سنة 362 هجري الموافق إلى 3 سبتمبر 973 ميلاد. أبو ريحان البيروني أحد علماء في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، والذي كان في القرن الرابع الهجري. قد عاش أول 15 سنة من حياته في أوزبكستان، ويعتبر أحد العلماء الموسوعيين، وله الكثير من الأبحاث ومؤلفات في الرياضيات والفلك والصيدلة والتاريخ وعلم الطبيعية والفيزياء. كان والده تاجرا وأمه تعمل في جمع الحطب. توفي والده وهو لا يزال صغيرا، فاضطر للعمل وإعانة والدته. التقى يوما بعالم يوناني فعرض عليه العمل عنده على أن يعلمه ويعطيه أجرا يكفي للمعيشة ووالدته، فوافق العالم اليوناني ودهش من معرفة البيروني للغة العربية والفارسية، وبدأ يعلمه اليونانية والسريانية.

رحل أبو ريحان البيروني إلى جرجان عام 999 للميلاد، وكان عمره أنذاك 25 عاماً، وقد التحق ببلاط سلطان أبي الحسن قابوس ونشر أول مؤلفاته هناك، وهو الآثار الباقية عن القرون الخالية. وعندما عاد إلى مواطنه التحق بحاشية أمير أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي كلفه ببعض مهمات السياسية بسبب طلاقة لسانه. وعند سقوط الإمارة بيد محمد بن سبكتجين حاكم غزنة ألحقه مع مجموعة من العلماء إلى بلاطه، ونشر وقتها ثاني كتابه. كتب البيروني معظم مؤلفاته باللغة العربية، ولقد كان بارعا في الكتاب باللغة الفارسية، وكذلك وفي الدور كتاب الأوروبية جملة طيبة. من مؤلفاته القيمة يرجع إليها المستشرقون في بحوثهم ودراساتهم. اللغات التي تعلمها البيروني هي اللغة الفارسية والعربية والسنسكريتية والعبرية والسريانية واليونانية. كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي في كتابه تاريخ الهند، حيث تحدث عن دوران الأرض حول محورها في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة، وتحدث أيضا عن هذا الموضوع في كتابه مفتاح علم الفلك. هاجم أرسطو في اعتقاده بأن الأجرام السماوية ثابت، وقد فسر ظهارة الكسوف والخسوف. كانت ملاحظته هي المرجع الرئيسي الذي لجأ إليه العالم دانثورن لحساب العجلة التي يتحرك بها القمر. قد ذكر موجة درب التبانة كجزء من عدد كبير من المجارات الأخرى في الكون. دخل في كثير من المناقشات حول دوران الأرض، وخاصة مع ابن سينا، كما أنه اعترض على توقيعات أرسطو حول علم الفلك. قد ألف البيروني في الفلك والرياضيات 95 كتاب من مجموع مؤلفاته 146 كتاب تهوي 65%، مما تم اكتشافه في علم الفلك والقواعد الأساسية التي يعتمد عليها في العصر الحديث. اخترع بعض العدوات المستخدمة في علم الفلك. كتاب القانون المسعودي يعتبر من أهم مصنفات العالم البيروني، حيث عمل فيه البيروني على صياغة مجموعة من الجداول الفلكية، فالمجلد فيه يحوي 11 مقالاً. كتب فيها عن التسلسل الزمني وعلم حساب المثلثات والجغرافيا الرياضية والخسوف والكسوف وحركة الشمس والقمر، حيث أضاف البيروني عدداً من التصحيحات والاكتشافات التي رصدها وأثبتها، فهو حتى يومنا حالي يعد مناجماً زاخراً بالعلم عن تاريخ علم الفلك الإسلامي حتى القرن 11. فكان هذا الكتاب يتربع على عرش ذروة مجاله، وهو كتاب دون فيه البيروني الثقافة الهندية القديمة، فكان مرجعا جامعا للفلسفة والأدب والتاريخ والجغرافيا. وقد وصف الكتاب المستشرق الإيطالي الدوميلي بقوله أنه مرجع الأساسي بكل ما يتصل بحياة الشعب الهندي. وقد ترجم الكتاب لعدة لغات. الآثار الباقية
من القرون الخالية. حوى هذا الكتاب عرضاً مفصلاً لتقاويم الأمم السابقة وما اعتراها من تعديل وتغيير وإضافة، ففيه جداول مفصلة لحساب الأشهر التركية والهندية والعبرية والفارسية والرومية. فهو يعد من أغزار الكتاب التي ألفها البيروني، وقد ترجم الكتاب وطبع في لندن عام 1789. الصيدنة في طيب. يعاد هذا الكتاب من أواخر ما ألفه البيروني في حياته، ففيه دون البيروني أبحاثه عن المواد الطبية وأسماءها وطبيعة تراكيبها على نسق ما قام به الطبيب الروماني دياسكاريد الذي سجل 600 نبات طبي، إلى أن البيروني قد سجل في كتاب هذا 5 أضعاف ما سجله الطبيب الروماني. الجماهير في معرفة الجواهر. هو كتاب في علم المعادن، جمع أنواعها وخصائصها وأوزانها وأنماطها، وهذا مما جعل البيروني رائدا من رواد العلوم المعادن، وله كتب ومؤلفات أخرى. وفي الفلسفة له كتاب والمقالات والأراء والديانات وجوامع الموجود في خواطر الهنود، وله في الجغرافيا كتاب تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من الأرض، وكتاب تحديد نهايات الأمكان لتصحيح مسافات المساكن. وفي التاريخ له كتاب تصحيح التواريخ، وفي الفلك ألف كتاب الاستشهاد باختلاف الأرصاد وتعبير الميزان لتقدير الأزمان. وفي علم الرياضيات له كتاب استخراج الكعاب والأضلاع وما وراءها من مرتاب الحساب، وله أيضا كتاب الأرقام. توفي أبو ريحان البيروني 15 ديسمبر 1848 عن عمر 75 عاما. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم حلقة ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات عالم وفيلسوف الشهير أبو ريحان البيروني.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

Кисвинга сади ментрашя шантиора суракша керакша ве ше самоде ке сабсемат ва пурмудо мисе ек бан гай ха шастра сангашо ке барте санкия атанкават урогравац ке хатре джабран права сантата ани антрашя чунавтионе стае шанти ко мазбут кане ке ле дешо ке санюкта проясон ке ва шакта ко бархавадия ха эсе прасатио ме таджикистан гана джене апне шанти пор видешни те ке мадиам се матва пурантраш мудо کی سمات دهان می ایک سکریا اور سمن جان کا استہان بنایا ہے سوتنتتا پراپت کے ورشو میں تاجکستان اپنے اتہاس کے کٹھن دور سے گزرتے ہوئے شانتی اور شیکتا کے سنستا پکڑنے میں سفل رہا یہ انوتھانو بہاو آج نہ کیول دیش کے لیے

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبة، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 متراً وبزبزبة 7205.